رب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وألسنة بسر قد تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب

عليكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة.

0: أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد
1: يلتقي بوعيه ويديه Venezuela.

0: séptima, hip hop, pionero, revolution.
1: أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري.
2: No confundir.
3: No confundir tiempo con reloj.
2: Tiempo con reloj. FM 88.7.
3: FM La Tribu, La Última Radio.